لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فزام لبيك کی صدائیں ظفر شتاں